أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بوك اوديتيري راديو خسيد اون لاين ديم سيني نيران يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي جن كو ديفال دي ماش دي نيك بو نينت وقت جاتي في تي سينغال بوك مي نيك تي تكنيك بي موي سين مودو مباي تيام غينا بي نين جيغلو ñu gi nga xamné retar nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sunu borom la tabaaraku wa ta'ala ñaanal leen sakku ci ñaan bu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ñu defoon ci ñaari episode ñaari émission ñaari jotaay waye ni ngeen ko farale mili ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal mere bu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax njang donte suñu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni njang mom mën ñu wax ni fardul ayn la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yanan alihi salatu wassalam man njang mi nga xam ni amna njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi duul borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wone met alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu mu meuna doon yanantu sallallahu alayhi wa sallam sant nañu ko borom bi tabarak wa taala bi mu nuna me indi adina daf no xamal mbolem xeti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni dakoy lor ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek